من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: حي يا قيوم
1: يا الله
0: يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام
1: يا الله.

اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.

وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

الرحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

ولم يكن له كفوا أحدا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده

عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا

مجد هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفل غير الكرة كالحرام ناجاني.

ذهب العظم في الأغراض يفق ما خلق أو يخلق من الغلام الذي يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح إلى

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع

سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام.

الشقاء ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأ أسود على الأعداء مصابيح في الدجى وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق وناعا هديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم.

الله الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن

المصطفى تتبين نصيحته في السر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى الواحد

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين.

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا. كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل، عليك صلاة طيبها أخجل المسكا. كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا، عليك سلام عرفه يزدري البنكا. كروبي يا مفتاح عني جلوتها، وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا.

كشفت دجى قلبي وكلي حميته بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة ولي قدت فيضا أخجل البحر

مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركا لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كثر القلا له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلا لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من محى الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكفر

خير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والمحلى.

على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت عبدا خادما لا أرى صرعا عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أسرى وقد جاوز السبعا على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي لي قاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا.

مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعى علومي وعرفاني وسعي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته.

السلام يا شكور. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا. لرب

عليك سلام الله يا ماحي الجهل. لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل. لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل. لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل. لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل. له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل. لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي.

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يمين

نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض

طالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم معغد

بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأن

أمامه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدالي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلا وهي جنة بها صانني الباقي وأعلى بها أفقي قراءتها كنزي وجاهي وعزتي أنلت بها كوني لدى الله ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداح مزاياك ترفع عيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماح للعلي أتضرع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع عفوت عن الأعداء طرا لوجه من نفاهم لغيري سرمدا لست أدفع علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يردع ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ظلالي صفاها مجير مشظظ لغيري عدا من غير لقيا تشظظ ضججت لدى

كل سوء يشظظ ظفرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ ظمئت وجئت البحر في

صار يدأض ظننت احتوائي كلما رمت بالصفا وربي لغيري ساق ما كان يبهض ظماء الذي ينحو المقفى ظماء من يروى بإطعام وبالبشر يلحظ ظلام

التحفظ ظلالي إلى جنات باق توسعت وكلي وما لصان حام مشوض يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أحيي يدي ولساني مع فؤادي وجثتي حماها إلهي عن أذى ماحيا غي يبث امتداحي جملة حازها النبي من النفع وهو البحر ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لذي اجتدى عليه صلاة الله ذي العفو والهدي يسار النبي فيها خفايا لذي اعتدى عليه سلام الله كافي ذوي البغي يجاوره كلي خديما له به به صرت ذا قرب وقد كنت ذا نأي يصير

فزت بالطي يصلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مفحما فائق الرأي يقول.

عداه وبالمختار كلية يحيي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له بكل حرف من هذه الأمداح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخجل الموج واليم، بمدح الذي أنسى أذى الفلك كالغم. مرامي وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر، وهو لي كان بالشكم. مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ذا عزمي. مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت، ولكنها جلت عن الشعر والنظم. مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة، فلتقرأن سورة النجم. محمد المختار لا خلق مثله، عليه سلاما من له الأمر كالحكم. محمد المعروف ماح ومانح، وبالعز مخصوص مصون عن الوصم. مجيب مجاب مرتضى مهلك عدا مبيح، ومبعوث إلى العرب والعجم.

السلام من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم من الله رب العرش أبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل حرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه.

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعل

إنك لعلى خلق عظيم. وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي. وثقت مع

0: سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحال
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: بسم الله تي خبار تاي دي تي اكسبريسو برومو مو مباخ تاي سو اكتيفي سبور 3500 فرانك دا غاي ام 60 جيجا دانترنيت او ليو دي 50 جيجا تكتيس 300 مينوت اي سي فالابل 30 جور Composez le gars, étoile, 10 étoiles, 3500 GS. Voilà que tu as application osée ou via vivre. Reconnectez-vous, Botoyal, Gaïdal, Expresso, moi Sénégal.
3: Nawet bi ñew na fagaawu len gaaw bala ñak seeni appareil suy wajataw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci Dièze 1413 Dièze
4: orange
5: roté ko ci suñu xolu souf xéeri ségg ko mo tax kiren di joxe ndox mu sel fess del ak ferñant téwé sen bép xew xew kiren mo len di wétali jamonoy no fly mbékté ci waar wi ak bësu banéx li di bëndi té jégalen kiren ak yeen bu yagg batay di mengo ak jamono bu nekk ngir doomi sénégal yi ci sen dundu deug sénégal tiesla ukraine
6: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio

0: Benno FM 106.0 Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
1: man wujudu mu talaq wal hijab kulliyati siran wajharan bil hijab liman wujudu mu talaq wal hijab kulliyati siran wajharan bil hijab aqidu san baqani wal muqalafa kulliyati inni bila muqalafa إلى الذي القيام بالنقل وجد له عياك رهبان بالعجب إلى الذي القيام بالنقل وجد له عياك رهبان بالعجب لمن كفاني كل ذر وعجب إذ صفات كلها والمعنى إلى الذي القدرة والإرادة له الجهاد كالبا مرادا هو الذي علمه مع الخيام وفي حياته للنفس بالعياد هو الذي حلمته مع الحياه وفي حياته للنفس بالعياد الجمه والبدر والكلام عباده به مع الملام لقد قاله المريد عنه اي سميه لم يبته ذلك لبا وتوفيقا وعلما كبيرا والمتكلم بانه النذير إليه أدى نوره لا تنهور والغرب ودرب عجز ينهور هداه لي كان في حب حيمن فداه من ياتي ومن في فزمن وجود من قدم خير مسهيل يحيم منكرا كنهر وحري مني هذه أبيات عجل لا تصنعات الأبيات آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهبني قوله وعلمه مما يزال لا ريب فيه وسعد الوزر في الدارين كما حماني عن النارين وسعد الوزر في الدارين كما حماني عن النارين علمني المعلم طالبا عجبا عن سواه وليا وعبد الأجل نقل لي تلقين هاتي الإسعال عليه كان المغني أرمان إسعال لقيني لقاء من مات فعل بلا إماتة ومعروف فعل مت لقلبي سود في خير الزواج ومت في الدارين لخير الزواج حتى مرمى مناه كل من قدر مدرتي وزانني حمارزا فلك من نفسي ولم يصلك عليه شيء لي وجهي قلدا مدت في الزهور لله يدين لخدمة المصطفى المؤيد إلي قاد الله منه أجرا بلا إنساد وغبات هجرا يقود للحلم بلا تعلم وزال جسدي عن التعلم فكثر في أسدى تقرره ذكرا به لقال خير القرب سكرت قبلي هدى تقربه ذكرا به لقال خير القرب اليه قلت اربع توحيد الا سبيل التوحيد والجمهور اتاني القران كله كما هداني واتيت عنه لم ينهل انسك لدى من اذن اقتراح ومن لها بجهة ذكرى لم ينهو إذ كل لدى ذكرى ومن لها بجهة ذكرى إلي قال مالكي خير الخيار إلى مسجد ببلاد والغرى أزيد عنه كر لدى أقرانه ويهق العادات في أعرانه أزيد عنه كر لدى أقرانه ويهرق العادات في أعرائه يكره فلن في الأنفاس بخير اللغو وبلا مفاس بارك لي في الفقر والإياس والحول والفهم مع الآيات فراح أبدل الورى تفريها وقاد لي خدمته تسريها يقود لي بكلمة خير الناس يقود لي الناس خير الناس مع نزول دارس القناه يقود للبنات خير الناس مع نزول دارس القناه هرب مصحفي في الدارين هرب مصحفي في الدارين الى مدى مكن وجنهارين هرب مصحفي في الدارين الى مدى مكن وجنهارين بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبحق وجهه تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم ما اقترب لي في هذه الأمة بلا شيء يسوءني أو يدرني في شيء ما أبدا إلا أنت الوهاب. فتقبل مني هذه الأبيات لقد عظم نسائك الحي الغيوم أسر عني أبني من لا له فقلت لا إله إلا الله. أجب عني أبنه من لا له فقلت لا إله إلا الله. له كتابي وكفاني العلم لك شكوري يا عزيز يا معين. حفظ في حكمة وحفظة وهب لي المعنى وهب لي قصة يا حي يا قدير مصاصا من نفسي عن توجهي إليها للتهين. يقيني هل يقين إنك الليالي أبدته لي إنك المحيي الآيات. أجبت عني النفس المسلمنا شكاه أحسن البرايا أحمد ما لي توجه ما يكون مفركا لوجهك الكريم أفضل جسدا لما توجه ما يكون مفركا لوجهك الكريم أفضل جسدا قلبي وروحي أخي أنت الباقي لك إله صفك اتباقي يا حي يا قيوم كف كلما يزورها التوجه لمسلما يا حي يا قيوم يا من أبقى كليتي ولي وشكا تبقى وجعل لي أكمل ما قطعت وكلما لم تزل قطعت ما تزري أبدا يا الله يا حي يا قيوم أنت الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قوم يا أحو يا جاهو يا بعد نصلي وصلي وبارك على سيدنا الأولين والآخر سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل بين أحبائك وبين غيرهم بقولنا فضلك الذي كفر وصلى بأن لا إله جل وعلا أعدل لنا الإسلام ليسع الهدى وصلى بأن الله جل وعلا أعدل لنا الإسلام ليسع الهدى حركة الفتنة لأهل المسلمين كما يكون ضررا وألما هدى الإله ربنا هو الهدى فبين منه يوم بلا فتى فحق من دار به يموت بما في من منه أتى تبديل فحق من دار به يموت بما في من منه أتى تبديل فحق من دار به يسود بما في من منه أتى تبديل إكرام في الجلال والإكرام يقود ذلك من المرائي لكل من آمن فأسماه ومحسنا بعض من الملائي بجنة الله يقود مسلما إبلاغه له إليها كلما كتب ربنا تعالى أدنى إسلامه الدين لديه منا ذكر ربنا تعالى أن إسلامه الدين لديه منا يقين الذي آمن مسلما ومن أوصل ربنا الفرا كل الزمن كتاب ربنا هو القرآن دنيا أخرى وهو المرآن فله من آمن مسلما ومن أوصل قوس قد يقلب الأمن رد إله القلب جل وعلا لخيرنا إلا لنا الحق الهدى خير لنا القاضي المسؤول دينكم واليتيم في كل سند وبكل ذهن بلا محاذاة ولا منازعة وبلا شيء يسوقنا أو يمرنا في شيء ما أبدا آمين. وهدينا بهمة العلوم ما لا يعلمون إلا أنت يا المعروف في الحال والمآل آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه حلي بالقدر ورحمة ساته وسلم تسليما وصرف مطيعاتي إلى توجيهها إلي أبدا وعلى الله بيعات وجهد الله في الجهاد بثمن وخير شركهاي وجهد

0: بسم الله الرحمن الرحيم فتقول لها بكي بربي وحبيب والحبيب وهو الذي كلي أقطع السبيل أجره نم على فقنائي به وعني قدمها منائي أجره في سبيه أقلالي وقد كفاني ناهيا ملاهي أجره إلى الجنان بجدي له بلا ملامة كليتي حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه حولي لا إله إلا الله محمد رسول من مولاه فقال ينبغي بالملاهي فليس يدهوني بالملاهي ذاك لك أو لقاك بحديثي هذا والسفة ثم قال أنبيه أكرم الإنبغي بسمة بديه وقال لي من المزيع المزير ليقول كلمتي الله إن أنا لا إله إلا الله نهقنا في بدل ما تسلم نهقنا في بدل ما تسلم كان مقارنا وإنه المريد وفي توهنا الهدى المهيد نعم كفالي توجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وحلمني قلبا ومن علم بتاييدي ببركات قولك يا فتاه يا عليم يا خبير يا هادي ويحلمكم الله وجمت من هاء الخليل الحقلي وفكرتي وهو يدير نقلي وجمت من هاء الخليل الحقلي وفكرتي وهو يدير نقلي يقود للنور وابقى بركات وسكن في الهدر والبركات علمني تهلك من لا يعبى عليه بيت كان لي في الاعمى له تفكري وتبكي والنذر ولسوى عقلي ساق ما عذر له كلامي ونوره اقباله له كلامي ونه جقباله وعملي وتمثيل المالي ملك الالفاظ والمعاني
1: Benno FM 106.0.

سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجس وحنا ما نلين الدين كتلي ما نكو تلي ما نعبخ تسمى ملكان ووين ما خموان غير ما نعبخ سنين ما قسطل نفي بايلو الخلفاء الراشدين دارنا أن عضوا عليها بالنواجس نعم فو جل manam la ko ko ci seen dege yu mujjiya tay bañ di ngal lu bari ndax bu ngeen yagge ngal yu wat way addu alayha bin nawajis ñu gis ci riwaya bo xana imam ahmad noko netti mu ne hadathana ba'sun hadathana hamad ibn salma hadathana sa'id don ko tappe mu ne khala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqulu al khilafatu 30 aaman thumma yakunu ba'da salika al mulk yarante bi neena ci riwaya bob imam ahmad no ba netti mana neena khilafa xam nga mo li den ko ne wa sunnatul khulafa'ir rashidin fi dafa tahdina al khilafatu 30 aaman suma yakunu ba'da salika al mulk bu ba nguur mo ci top gëna bu khilafa gi jeex lolu motax borom xam xam yi neena ni buñu xolé dirub khulafa'u al arba'a بداية من سيدنا أبي بكر الصديق ونهاية سيدنا علي كرم الله وجهه وستة أصول يخمن سيدنا الحسن ابن علي تورنبا بنكو كالكلة نت دفع يم تفنوير أك ينو وحرن ويسوما يكون خلافة بطل من تأكيد ورحمة خلافة ورحمة دوني تنو لن يكون خلافة ورحمة ويهل تتوقع مي سوما يكون ملكا وجبرية kon batay hadis bi ak bele dañuy motli wante manam ci waxti bi yalla dogale ñoon ñoñe ñu jall xam nañu ne l'islam begon na fi mbekti mo xamne mu am solo la way dafa yagg fam dege won way ci khilafa le jo Omar ibn Abdul Aziz mi nga xam ne ñu bari ne lañu am nañu koy boole sax ci khulafa al arba di wax khulafa al khams diblu won ci lolu way doxalin wam doon doxale mom la khulafa al arba hay daan dox waye mu yenn ko tabi di waxna al khulafa al khamsa lolu ndax farx ak distance doxna sen digeenti lu bare bare bare waye nak buñ xolé ci mana ak ci sira Omar ibn Abdul Aziz lam doon doxale moy na mamam ja daan doxale moy sayyidna Omar mom nan la mamam ja sayyidna Abu Bakr سيدنا عثمان بات سيدنا علي كرم الله وجهه نيب اي امام لا اي ماما مانام اي امام ستات لا تي نو دوي نا دوخال نا دوخالين وا خامن ني مبولم بروم خام خام ني اك ني ماندو مانام مونو نتا سيك دارا لودول موتا ني ديكو ييغالي تي مانام نوني بو لولاي لا مي تكال موي تومرانكي تومرانكي غوغي نا داي ديما ديما ديم با فين تولي ني تاي dañuy dem ba li normal ni jappale lek exception manam ci misal bu fekkante rek genn kilifa dafa ne amna ci ay jamono kilifa ku demone waye bi mu demé dafa melne adina da tukki diw ci mo la diw momé né la mu nekkon da ko war kep kon fofu dafa melne dañuy dem ba jappale legi manam li normal exception lay don ngir na fappé ko jamono moy mo bindono kon xamna ni ne ay jafé jafé yu bare bare amna ci digënté khilafa yoy yi nak ndax buñu xolé radiyallahu ta'ala anhum ñom ñep ci khulafa wa rasul yi ñu yëneenti bi doon roylo kene rek lañ ci boobu ci mosé Abu Bakr ñi seen ñep dañu tour seen dara ci yoonu yalla ma ay shuhada ala sayyidina Umar sayyidina Osman sayyidina Ali karramallahu wajhu menum سيدنا أبو بكر كسا موي كي خا نكون موم لن تي راجي كون لولا لامي تك لا موي جامونو بوبي تيمول لي يدان خيو دانا خيو ناخ يا خيو مو خيو با يالا دوغال مير مو مل نون ام تي كليفه يي ماغ ويي nga xamne manam sen lepp l'islam ñu ko def lolé yit mo dox ndax ñom bañu jallé lu ñu yonenti bi wax né al mulk wa jabariyya kon duwal yi fi jaarat yep nga tambalé ko ci ad duwal al umawiyya jaralal ko ci al abbasiyya al awwal wa thani dem ci al ayyubiyya fatimiyya andalusiyya non nga koy topé ba manam ba ci duwal yep bu ci nek rek ay fitna ak itraba

الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون لله تبطئ من جنيه ما صدر مني عيبا وكفاني الكدر من الكبائر ومن شخائر تبطئ ما هي سائر وخائر سبت توحيدي لرب الناس المصيب السيدان والعدناس للمصطفى المخالص البصاله سبت تقديما محر الرساله هداني الاله بالرسول وللجنان يقود سولي أسكى أسرام يلحل المقدم بلا انتهاء على النبي المخدم ذلك فضل من إلهي العظيم أصره عليه بالدر النسيم والخدم قد وجب كلي وتنمو الخدم لمن حماني عن حرام بالحلال أمري ومن فدا حماني عن ضلال علي سكره بلا كفران ساع اسمة من درر النيران له سكوري بعد حمد خالدي أني جسى والدتي وولدي ووالدي له ختابي بغرور لهما اغفر لوالدي ولترحمهما كن لي وجد لوالدي بمنا بي يودها جميع الأمنا منح عليهما بما يبصر كليهما بمن هو المبصر.

خلقت المطهرة إليك والشريرات المطهرة يجيك ربك القديم أحمد بوجه الكريم يا من يحمد الخلق والأمر

مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يقيني إلى الجنة كما ليس يحمد رسول كريم بي تناصر أحمد وخاني أسى والموت والجال سرمدا

على في سنيل سي من دخل في نجاوة من أصابه ومن خدبه خد أن آسى البيت أول في القفران لجميع سنوب وفجة البسر وملاه واسمة الأمن والصفاء والبيت ساني في الخروج من السك إلى اليقين وانشراف المكاره أبدا والبيت سالس